وتيجي وهنيجي جانت نير ناربتاني صحنا انتا ساموازي CJWE من كوتشي يوتابي نين يوهوتومي دوكانكا يكيابي نين